وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
1: گرانو قدر مندو اوریدونکو

نشوي جيمي كورتر جيهان ويلكم تارا هانو ماريا ارمان تانكس ماريا ارمان زوني هاتك انا هاتك سارا بنو دل روبا هاتك اند ماس ايو ناديا بهار مجھے پتہ ہے کہ آپ شو سن رہی ہو